صرتاس اللي نوقن الراد أفغي يا وركنا غرست تهدر باد درنا يا يرن الحب اللي خرد ورسالة دونتا أوريتني يا غولة تفغل راد لك مغي يواشكر بيد أغي خلقنا تسوق ونغا يا يسأل لهم نسورهم كانت نجلونا يا نديم النت لما يترك غيقويز أكالي ويغزا صفود ويكلم دلتيني قلنا أو كان كيني ما لاسكش مدغي جرمنا إن غواد إيه غواد اسمغا كوادوور اسمغا كردا